0: لا مير دو غاي شيخ الريميتي والقصاصبة عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحبوب المغناوي.
1: الشيخ الأخضر الوجدي.